105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الدنيا بتحكمني وبترمي علي سامة. لو ما حدي كنت وعمري بإيدك صمتي، أنا لولاكي أنت شو بسوى يا ماما.

104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الآن.

105.5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام ديما معاك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM ديما معك.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: مثل
1: عيش لبست ثوب الرجاء والناس قد عقدوا وبت أن

فقلت يا أملي في كل نائبة فقلت يا أملي

medo. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا

وقد مددت يدي بالظل مفتقرا وقد مددت يدي بالظل مفتقرا

0: ليده. فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر يا صمد.
1: MFM اتنعوش اتنعوش.

تسيب كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. واخشى

نافلة ولا تزاودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصوم.

الحرام كما سرى البدر في داج من الظلم.

مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم.

0: الحرم
1: كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا.

يا حليلي من عينيك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك ما نعيشش مرتاح وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM MFM ديما معك.

0: ارتاح.
1: ام اف ام لا سويت ابري لا بوز سي لا بوب توا 7 متاع الصباح على ام اف ام. Retour du programme sur votre radio. MF.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de Mia Belmitoun Saya, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودت عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة و service client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضع من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
4: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجا بحذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
5: هو الحربوس يعني الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. توا من يمتع السباح

صباح الخير، اللهم اجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وعافية وسعادة، واجعل أقدارنا جميلة التي ترافق دروبنا. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين بكل خير، صباح الأمل الذي يظهر القلوب والتفاؤل الذي يفتح لنا أبواب الخير وأبواب السعادة وأبواب السكينة وأبواب البركة في الأرزاق. اللهم في هذا الصباح السلام والأمان والسعادة الدائمة. اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026، الموافق ل 23 محرم 1448 هجري. صبحية جديدة معاكم من نوض وبدل المود، وإن شاء الله يا ربي انقضيوا ثلاثة سويعات مزيانين خفاف، برشا أخبار وبرشا فقرات وبرشا تفاصيل. مانيش وحدي في صبحية اليوم، أكيد من استوديوهات ما فهم انبثوا لكم كل التفاصيل الجميلة وكذلك الأغاني الحلوة، والأغاني هذه تكون من بداية معسيسي صباح الأنوار سي معز. صباح النور أيها المخرج المتألق. صباح الخير يا سيدي، محضرنا أغنيات مزينينة، نحبك طايحة البارح، نحب أغاني أحلى من البارح، ونحب أغاني اليوم يكونوا مزيانين، مش طايحة لزميل تكريم قارمة، مش طايحة الناس الكل اليوم. أحلى معز وأحلى أم فام، أكيد مازلنا معاكم ومواصلين، وأكيد من خلال البرمجة الصيفية فقرات تنزيد، فقرات تكون مرافقتنا كيما فقرة شطوطنا اللي نستهلوها اليوم، ونبدأ أول شاطئ وما نجموش نخرج راهم المهدية. دائما باش نحكيو على شطوط مهدية المزيانة قبل ما نخرجوا البرة، كذلك باش نحكيو على مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. اليوم شيكون حاضر معنا عبر الهاتف رئيس جمعية مهرجان الجم الدولي سي رمزي جنيح، وناخذوا أكثر تفاصيل على المهرجان المميز في دورته 39 اللي باش يبدا نهار 11 جويلية ان شاء الله، اكثر تفاصيل بعد شوية. كذلك باش ناخذوا معنا رئيس جمعية احباء مدينة الشابة الجميلة، علاش؟ على خاطر وقفة احتجاجية لكل المشارب والمقاهي في كورنيش الشابة واضراب الحقيقة، ناخذوا تفاصيله ونعرفوا اكثر تفاصيله مع رئيس الجمعية، واذا تمكن نشوفوا واحد من أصحاب المقاهي هذية أو المشارب هذية يكونوا معنا ويعطونا أكثر تفاصيل على الوقفة الاحتجاجية هذية. هكا ولا يا سي معز؟ أكيد. قال لي أكيد أكيد يا سي معز. تفاصيل أخرى تشوفوها بالإبداء في الإبان، ونشوفوا أكثر تفاصيل أكيد في حصتنا لليوم، فقرات أخرى إن شاء الله تكتشفوها بعد شوية. سي معز يا سيسي، تفاصيل حصتنا كذلك هذه هي، تطلع لنا إكرام وتقول صباح الورد وليكم وحشة، شكرا لك يا كرومة يا مزيانة، وتحية من خلالك الحقيقة لكل مستمعينا ومستمعاتنا بقصور السيف المزيانين التحفونين اللي دائما مرافقين، شكرا لكم كسسوا عبر الأفام أو عبر صفحتنا الرسمية أو عبر السيت، كذلك ديما هما في الاستماع، وتحية كبيرة لهم، وتحية زادة لأصحاب التاكسيات ولسائقي التاكسيات واللواجات. صباح مزيان، صباح مميز، نعرفوا اللي نتوما معدلين على ما فهم، ونعرفوا اللي نتوما أكيد لما فهم قاعدة تقصر لكم في ثنية وتبدل لكم في شوية جو. إن شاء الله ديما نكونوا معاكم ومرافقينكم، وشكرا على الوفاء المميز اللي بالحق يعطينا أكثر قوة وفخر وتحفيز باش نكملوا ونقدموا. إكرام تقول مع إشراقة صباح جديد، أسأل الله أن يفتح لكم أبواب الرزق ويملأ قلوبكم بالسكينة والبركة ويسعد أيامكم بكل خير، صباح الورد والياسمين للقلوب الطيبة. شكرا لي، كذلك يطل علينا سي علالة الإسكندراني، شكرا ليك سي علالة، يقول صباح الورد والفل والياسمين، شكرا ليك وشكرا للتفاعلات الكل، أكيد برشا سمايلات وقلوب، ميرسي بوكو، شكرا جزيلا. مكملين يا معز؟ أني نجري نجري اليوم، نجري واليوم نجري، ونحب نسمع الفاصل الموسيقي أكيد يا معز، نسمع أول فاصل موسيقي في حصتنا لليوم.

0: الكل على موجة الفرجة مع فيبغ تيتي.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. تسمع الموجة.

0: الـMFM.
1: مواصلين معكم ونشوفوا أحوال الطقس لليوم. سحب قليلة على كامل البلاد وتتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريحة تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب. يكون البحر قليل الاضطراب. بالنسبة للحرارة تكون في ارتفاع نسبي، حيث تتراوح الدرجات القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 35 و39 درجة ببقية الجهات. أوقات صلاة لليوم: الصبح كانت 3:16 دقيقة، الظهر إن شاء الله نص نهار 31 دقيقة، العصر 4:15 دقيقة، المغرب 7:44 دقيقة، أما العشاء 9:32 دقيقة. شروق الشمس 5:06 دقائق، أما الغروب سيكون 7:42 دقيقة. كانت هذه أبراجنا كانت هذا الطقس، وماشيين للأبراج والحظوظ يا معز أكيد. بعد الفاصل الموسيقي راجعين للطاقة الإيجابية.

0: minutes après la pause. C'est la pub. Retour du programme sur votre radio. MFM. على MFM.
1: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين والأبراج توت سويت. نبدأ بالحمل والحمل الحقيقة طاقة مميزة اليوم وركز لأمورك يا حمل وحلي عينيك برشا برشا. نجم نقول لك اللي الخبير الإيجابي اللي بيش يبدل لك النفسية سيأتي قريبا. بيش تقوم على خبير مزيان أو بيش تسمع خبير مزيان اشتر اللول متاع النهار اليوم يعني قبل نص نهار إن شاء الله. هاك عطيتهم توقيت جماعة الحمل اللي ما جاش يخبر مزيان قبل نص نهار يكلمنا. خبير إيجابي مزيان يبدل لك النفسية وتكتشف الحقيقة اللي التأخير كان في صالحك. الخبير هذا كنت استنى فيه، فما حويجة كنت استنى فيها يا حمر وتقول شبيها بطاط شبيها بطاط، كل تأخيرة فيها خيرة والخبير هذا بشي يبدل لك النفسية. استعد للفرص الإيجابية واستعد لبرشة إيجابيات وراء الخبير هذا. حظ سعيد يا حمل. الثور استقرار أخيرا يا ثور، استقرار مميز بالنسبة ليك ودعم كبير كبير من المقربين. اللي يعرف الثور يدعم فيه، واللي يسمع الثور يقول له ربي معاك وما فما كان الحاجة المزيانة. كلام مميز برشا قاعد تسمع فيه يا ثور، وكلام على خاطر انت قاعد تبذل في مجهود وقاعد تبذل في برشا حاجات مميزة الحقيقة من أجل النجاح. وهذا هو الفرص اللي ما تتكررش في حياتك قاعد تجي، والفرص اللي بالنسبة ليك قاعد تقتنص فيها يا ثور الحقيقة مميزة وقاعدة تتكاثر. على خاطر كي نقولوا برشا، نقولوا برشا إيجابيات معاها، نقولوا برشا حظ معاها وبرشا نجاح وبرشا تألق. الجوزاء قدم الأيامات ذوما على مرحلة كلها حركة والكلها تغييرات. كل حركة فيها بركة وكل حركة تمشي ببركتها. نجم نقول لك يا جوزاء كل حركة عندها بركتها وعندها برشا إيجابيات، والتغييرات هذية إن شاء الله بش يكون لك برشا نجاح وبرشا تميز. نجاحك الاجتماعي كذلك، اسمك بش يولي ياسر دارج، واسمك اللي بش يسمعوه الناس الكل، واسمك اللي قاعد يتكرر في المجالس الكبيرة. اتنسيون يا جوزاء، راك قاعد تمشي في ثنية مميزة وتوسيع دائرة المعارف بالنسبة للجوزاء مش بش يمشي هكاكا وبرا. انت قاعد تتعرف كان للي بش يقدم بيك. حظ سعيد يا جوزاء. السرطان خلاف قديم والحمد لله باش نرتاحوا منه. الخلاف هذايا يتحل ومهنيا الامور زادت تتوسع وتولي كيما انت تحب. الايجابيات الكل تبدا دايره بيك، وتسمع المدح في الخدمه، تسمع اللي السرطان تبارك الله عليه، تسمع اللي السرطان قاعد يعمل في بصمه، يعني كل الايجابيات يا سرطان معاك. الاسد الخطوات البسيطه هي اللي قاعدة تحقق لك في النجاح مش الخطوات الكبيرة. ساعات نخدمو خدمة يا أسد ونتعبو من القوش الثمرة اللي احنا نستناو فيها، وتنديسك ساعات فما خطوات بسيطة بذكاء وتتخدم هي اللي تجيب لنا برشا نجاح وبرشا تفاني. ساعات نتفانيو في حاجة نقولو هذي باش تنجح وما تنجحش، والعكس وبالعكس. هذا اللي صاير لك الأيامات هذوما، دونك خليك امشي واحدة واحدة باش تحقق النتائج وتكون زي انتي في بلاصة اللي انتي تحبها وتتمنيها. العذرة التغييرات التدريجية قاعدة تصير، وطريق الحقيقة قاعد توصل به الى النتائج اللي انتي تلوج عليها. عندك مدة، عندك فترة تحب على التميز والنجاح والاستمرارية في النجاح، وهذا هو يا عذراء فهنيئا لك. الميزان فرص مميزة وأخذ القرارات البسيطة. الميزان بش يبدأ بشوية بشوية، ما هوش داخل هكا بقوة وبعد ما يلقاش روحه، لا داخل واحدة واحدة، وهذايا اللي يخلي الأمور البسيطة هي اللي تاخد نجاح بالنسبة لحياتك وتخلي لك راحة نفسية كبيرة. خاطر كل حاجة تخدمها وكل قرار تاخذه تحس براحة. لذا نجم نقول لك اللي النتائج اللي باش تكون كلها مميزة جاية في الطريق. استنى يا ميزان. العقرب لازم تبدل شوية من زاوية النظر اليوم يا عقرب باش تكون التغيير الإيجابي. ساعات رانا ما نراوش الإيجابيات إلا ما نعملوا هكا دورة وعاكلة. قال الراجل لازمنا ندورو بالباهي ونغزرو بالباهي ونثبتوا التفاصيل الكل. ثبت في التراكن يا عقرب وشوف تو تلقى برشا حاجات مميزة انت ما كنتش تشوفها. القوس الانفتاح على تجاربك الجديدة يخلي القوس مميز ويفتح له باب التميز والباب الإيجابي. فقط عليك بالتوكل على ربي. قول يا ربي العمل عليك وأبدأ التغييرات هذية. ما تبخلش يا قوس. الجدي نجم نقول اللي اليوم الحقيقة قاعد تسمع في حاجات وقاعد زادة تميز في حاجات. تصفي اليوم هذه ايه وهذه لا وما تخلي في حياتك كان اللي يلزم يقعد وتشوف الحقيقة النتائج هذية. كتبعد الناس السلبية من حياتك اكيد الحاجات السلبية تبعد يا جدي. اللي يعمل لك مشاكل واللي قاعد يعثر فيك واللي قاعد يبلبزها حسيله بعده على ثنيتك وكمل ثنيتك وتعدى. وتشوف اللي مع الصبر فما بارش حاجات مميزة قاعدة جايتك واللي الخدمة والتواصل والتفاني قاعدين يعطيوا في نتائج مزينة بارشة اللي انت فخور بها. الدلو فترة تعطيك اهتمامات وخبرات وتجديد ويكون هذايا زادة مدروس. كل حاجة في حياة الدلو راهي مدروسة. لكن يا دلو رد بالك من الكسل ورد بالك منك توخر خطوة لتالي. قدم وديما قدم على خاطر ساعات انت تخدم وتبارك الله يكون الحظ معاك ومن بعد ستوب تعيا تقف من غير سبب تقول سيي راني وصلت. لا المثابرة والعزيمة ويلزمنا ديما مكملين يا دلو. هذيك هي مفتاح النجاح هو المثابرة والعزيمة والتواصل. الحوت اليوم لازم يكون الحقيقة الحوت هادئ برشا ويخمم بهدوء زادة ومركز. رد بالك تنسى تفصيلة خاطر ساعدك التفصيلة هذيك من بعد تتعب فيها تقول يا تيل تيلي تيل شوز ما عملتاش. ايبا الحكايات هذوما لازم يصيروا باش ما يفوتك حتى شيء ويكون دائما طريقك مميز وفما نجاح. غير بالنسبة ليك زادة يا حوت شوية صبر لا أكثر لا أقل. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا المزيانين الحلوين. محمد بحر صباح الحركة والبركة ونهاركم زين. شكرا سي محمد يقول شدد صحيح في برج السطل سي محمد وحنا نعطيوه في بهرج برج الدلو. دلو ايوي يقول ان شاء الله معناها برج دلاع في الصيف او برج الدلو مزيان برشا الحقيقة مزيان وحلو وكله حاجات إيجابية. فقط واصلوا يا دلويين. سمح مشفر إيبوس لشهب صباح الأنوار منورتنا سموحة. تحية من خلالك لكل أصدقائنا وصديقاتنا بدار الثقافة قصور السيف المزيانين الحلوين وتحية كبيرة لكم والمجهوداتكم. صباح النور والسرور جميرة. شكرا لك يا سموحة يا غالية. صباح الفل والسعادة ناجي المجري صباح الأنوار يا ناجي نورتنا. وأحلى مقبيدر تقول صباح جميل لأحلى جمرة وأحلى أما فام وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وصباح الطاقة الإيجابية. صباح المزيين المميز بحضورك يا أحلام نورتنا وإن شاء الله ديما زادة حلمة منورة المهدية. مواصلين معاكم بعد شوية شطوتنا وراجعيننا.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم وشطوتنا الفقرة اللي نستنيو فيها كل صيف الحقيقة، باش نغوصوا في الشطوط ونغوصوا في البحر، نلبسوا دبش البحر ونهزوا الباراسول ونهزوا ما لازمنا ونمشي. والأول شط يعرضنا، أول شط كي نخرج يعرضني شط المهدية المزيان، بيسكو احنا موجودين في المهدية. المهدية العمارة الفاطمية والروح العثمانية، المهدية مدينة ساحلية تونسية وهي مقر لولاية المهدية، من أحلى وأجمل المدن التونسية، تسمى المدينة ذات الهلالين، كانت تسمى كاب إفريقيا، وبعد بروز الخلفاء الفاطميين وأولهم المهدي بن تومرد أو عبد الله المهدي اللي جعل ميناء المهدية حصن وعاصمة ليه. المهدية اللي تقع على الساحل الشرقي، مهدية رمز الحضارات وزينة البلدان، فيها برشا معالم تاريخية كما أطلال المدينة البنيقية القديمة وميناء الفاطميين والمسجد الفاطمي الأول اللي تبناه في القرن العاشر ميلادي والحصن العثماني اللي يرجع للقرن 16. نحكيه كذلك على البرج العثماني الموجود في المهدية، نحكيه على باب زويلة السقيفة الكحلة كما نقولولها، الميناء العثماني هو جامع الحاج مصطفى، كذلك البلاد العربي اللي تلقى فيها الحوانت والمحلات وهي الحقيقة دنيا أخرى، برج الراس أشهر جبانة فيها، وعمرك شي سمعتوا بمحويسة في جبانة، اليوم نحكيه عليها. منيش نحكيه على قبور، منيش نحكيه على قبر فقط، على خاطر فما البحر فما الأثار وفما كذلك الصخر. عمركم شي سمعتوا على جبانة فيها روح، اليوم نحكيه على جبانة فيها روح الماضي وروح الحاضر. كيفاش ننساو كذلك بحر المهدية وخيرها، بما أن في روبريك شطوتنا عندها الخير والخمير، صوتها الفرشك وشطوتها اللي تلمع وتقول لك راني من أحلى شطوط، كيفاش لا وهي تحصلت على شهادة أحلى بحر في شمال إفريقيا. مهدية اللي ولات تستقطب في سياح من جميع أنحاء العالم، شاطئ المهدية المزيان اللي من أجمل الوجهات الساحلية في تونس، جمال طبيعي ساحر، رمال ذهبية ومياه صافية قاعدة تستقطب في أكثر من عدد ممكن من السياح من مختلف أنحاء الجهات. أنشطة ترفيهية تلقوها زيدا في شطوتنا، ويمثل شاطئ المهدية أحلى بلاصة باش تمارس الرياضات المائية والشاطئية كذلك. فاش تستناو؟ يلا شلقاتكم وملقاتكم ويجيو، جيبوا معاكم العزيز الغالي ويجيو المهدية الغالية.

0: أعزائي المستمعين 9:26 دقيقة، واليوم نحكي على إضراب تم لأصحاب الأكشاك والمشارب في البر في الملك العمومي البحري بعد عدم تمكينهم من تمديد لمدة التراخيص لنهاية الموسم الصيفي هذايا، وضبط تاريخ 17 جويلية كأجل لرفع كل المعدات. نحكي اليوم على كورنيش الشابة، ونحكي اليوم على أصحاب الأكشاك والمشارب بالشاب. أكثر تفاصيل، وبما أنه الحقيقة هبطوا بيان الجمعية كي نقول جمعية أحباء مدينة شابة، بيان لدعم يعني مساندة لأصحاب الأكشاك. أكثر تفاصيل مع مكرم البعتي رئيس الجمعية. ألو، صباح الأنوار سي مكرم.
1: صباح الخير مدام جمال، سنين حوالك إن شاء الله.
0: يعيشك، مرحبا.
1: كم طيب، ومرحبا بكل متابعينا.
0: يعيشك، شكرا لك سي مكر. الشابة الجميلة تعاني.
1: الشابة الجميلة تعاني بصراحة. احنا سمعنا كيف الناس كل برح انه الناس مضربة في الشط، عملت دورة في الليل، شيء حزن بصراحة.
0: هي
1: الدنيا ظلام، الناس ما تلقاش وين تقعد، تم حتى قهاوي ما همش معنيين دامنوا مع الاخوة اللي مضربين.
0: هي
1: وكان الشط براسك مظلم. وبصراحة نحن هبطنا بيان لأنه نحن ممسوسين من الموضوع هذا، لأنه

0: احنا عنا كجمعية عنا فضاء اللواء الأزرق منتصبوا فيه كل سنة ناخذهم عند البلدية اللي هي تاخذهم عند لقات منعونا من الانتساب من أجل هالتاريخ هذا تاريخ لديسات جويل يزمك ترفع وتفات الرخصة يتترى.
1: قديش عندهم أصحاب الأكشيك سي مكرم سمحني، قديش عندهم أصحاب الأكشيك ديجا يتمكنوا من الرخص وقاعدين يخدموا معاهم في الفترات الصيفية يعني تقريبا؟ يعني قديش من سنة قديش عنا من فترة
0: تعطيهم تقريبا خمسة سنوات لكن التاريخ هو مش في التاريخ حاجة قانونية وإذا ما تتطبق والناس كل تنضبط الشيء هذا مشكلة هنا. المشكلة إنه جاي في وسط الصيف، معناها يعقل إنه واحد منتصب مشربة يجي له سيف يرفع الأدوات والحوايج اللي حاطهم الكل ويرجع لو ديسات يعاود ينتصب في صورة ما يبقى
1: رخصة. هذاك علاش اني سألتك قديش عندهم ناصبين وقديش عندهم معناها متمكنين من الرخص.
0: ثمانات موسمية وثمانات منتصبة على طول.
1: فوالا دونك اللوجيك هنا الوقت ماهوش مناسب.
0: ماهوش مناسب يرحم والديك. دونك يلزم نورمالمون الحل الوحيد ما فيهوش حل وصار قبل مش حاجة جديدة. هو انه يصير تأخير لها التاريخ هذا أكتوبر نوفمبر ومن بعد اللي مش مطبق القانون فتطبق عليه القانون. غير مقبول حتى بالبلد حبنتي انه نحن يجي تفرض على منتصب انه يرفع لسيس
1: اي
0: ويرجع ينصب لديسيس.
1: هذا غير
0: مقبول معناه في وقت النشاط وقت التوب تاع الخدمة تاع السيس
1: 16 جويلية.
0: المطلوب معناها والله مش جديد معناها خدموه قبل وعملوه انهم عملوا تأخير
1: اي
0: للتاريخ هذا اخره لأكتوبر نوفمبر ومن بعد تالي اللي يتجاوز القانون يتحمل مسؤوليته.
1: البيان
0: لديسات تقريبا الأكشاك والمقاهي اللي موجودة في الشط تقريبا كل ممنوعين الانتصاب.
1: ايه خاطر التاريخ الانتهاء 16 جويلية، 17 جويلية لازم ما فما شيء.
0: ويا فيك الصحة واللي باش يشق قد ناسب دونك ولا في باش يتجاوز القانون. وهذا هو اللي ما نحبوهوش الناس كل راهو ضد تجاوز القانون كانت سوا لي كونديسيون. اعطيهم صيغه قانونيه انك تاخرهم شويه تاريخ لاكتوبر نوفمبر ديسمبر وبعد تالي يسوي وضعياتهم ويرجعوا لروحهم.
1: في البيان اللي هبط لجمعيه احباء مدينه الشبه كنت قريت اللي انتم عشتوا نفس الاشكال يعني.
0: طبعا نحن اللواء الازرق هذايا مشربه موجوده في شط السير. نحن كل عام ننصبوا فيها مشربه فيها ديزالي للمعاقين فيها باراسولات للناس تتكراب سم معقول ما هوش غالي فيها دي تواليت فيها نحن نتحملوا مسؤولية نظافة شط السير من أوله لآخره. نعملوا أنشطة ثقافية وأنشطة صيفية وأنشطة كبيريات من أمثال يوم البحر. كل جمعية جي تنصب في شط السير تحب تنشط أي نشاط تتصل باللواء الأزرق يوفر لها الماء يوفر لها الضوء يوفر لها كل شيء يوفر لها المكان يوفر لها كل شيء. إثناء تمنعنا بالانتصاب في هذا السبب لأنه البلدية قالت لك أنا مانيش مستعد نعطيك حتى لسيف وبعد لسيف وسيف أوبليجي باش ترفع وأنا متأكد ماكش باش ترفع دونك ممنوع باش نصفهم وتمنعنا من الانتصاب إثناء في شط السير.
1: فوالا يعني ما حتى التمديد والا الوقت الاضافي ما تمكنتوش منه يعني منعوك. فوالا اكزاكتومون. هنا كرئيس جمعيه اليوم سي مكرم وبما انه اليوم نحس ان المسؤولين عاجزين لايجاد الحلول، حسب رايك هل فما حل الاشكال هذايا؟
0: شوف باش تخلي الناس تخدم بطريقه قانونيه وكذا تو هو الاجل هذا جاء قديم كي تعطات الرخصه في 5 سنين التاليه انه صحت الاوراق في 3 جويل هكا ولا
1: اي
0: دونك احنا تو المطلوب شنو هو؟ انه الاخر التاريخ هذا يولي في اكتوبر في نوفمبر يا بارتير من السنه الجايه ما عادش يجي في الصيف يولي بطبيعته يجي في اكتوبر نوفمبر ترفع وتعاود تهبط فما حتى مشكله.
1: اي
0: وما تمش حتى حل اخر مش تخلي الناس تخدم وتخلي الدوله الاقتصاديه تدور والناس تتفرهد وتعمل جو وتشيخ. والله العظيم كنت عديت البارح في الشط يا شيء حزن الدنيا كلها مظلمه.
1: اكزاكتومون خاطر بصراحه الحيويه والحركيه نحب ولا نكره راهو فما حيويه وحركيه فما روح
0: احنا منطقه سياحيه معناها
1: فما روح اي
0: يلزم تكون معناها تو التوب نتاع النحواس الناس فرادة وشيخة تلقى وانت تلقى قهوة وانت تفطر وانت تتعشى وانت مش كل شيء مسكر
1: فوالا. واحنا ديما مع تطبيق القانون، لكن زاد ماذا بينا ما فوالا فوالا
0: فرصه فسحه للناس انها تمشي في طريق قانوني.
1: يعطيك الصحة. كلمة الختام سي مكرم، يعطيك الصحة على التدخل.
0: أنا من كل قلبي نتمنى أن نلقاو حل، والتواصل في الحكاية دي هو يقلق الناس الكل بدون استثناء، كان الناس المنتصرة ولا الناس المنتصرة ولا حتى السلطة يقلقها راهو. وجمعية حدام دي انتسابة رسمت كل الناس كلها، احنا ما ناش معاها في التحرك على خاطر احنا ما ناش متصفين.
1: اي
0: هم متصفين، هم حاسين بالمشكلة وحاسين بالضرر اللي بشي يصير لهم لسايز وديتجويه.
1: واضح، يعطيك الصحة، مشكور جدا. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سي مكرم، شكرا لك. شكرا. كان معنا سي مكرم البعتي، رئيس جمعية احباء مدينة الشابة. وناخذ معنا سي عادل بلعايبة من الاشخاص المتضررين ومن الاشخاص اللي عنده رخصة، واليوم معنا عبر الهاتف. وتفضل. الو، عسلامة سي عادل.
2: مرحبا بك،
1: صباح النور، نورتنا، مرحبا بك. شكرا لي سي عاد.
2: نعم.
1: الإضراب اللي صار البارح نحب توضيح من عندك.
2: لا لا، أنا واحد من الناس من عام يمكن عام 98 مل 98 كذا 98
1: من 1998 كيري
2: من عام 1898 نخدم في الشرطة أنا. وقتل الست الشاب كان ما يعرفوا حتى واحد، ما في حدا حد اخلاه وقفار الشو كله والحنوشة والعجارب وكذا وكل شيء، وتحملنا كل شيء وخدمنا بالبركات الصغيرات وقاعدة نحسنا بشوية بشوية، وصغارنا قاعدة تخدم معنا حتى مستقبلا ضاع عليهم لقراء ولا نشح ولا حتى شيء، خاذوا كاك يدوروا معايا يعاونوا فيا حتى الفين كبروا جانا سنة. معناها القرارات متاعنا بل القرارات متاعنا كانت مقابلة التجديد، معناها
1: اي
2: قابل للتجديد تتجدد اوتوماتيكمون، معناها غير ما نصبوهم فين باش يجدوهم. في عام 2017 بدلوا القانون رجعونا غير قابلين للتجديد
1: في 2017 غير قابل 2014 غير قابل للتجديد. اي
2: غير قابل للتجديد، هذا نخدمه كيك ولكن عمرنا ما طلعنا براركنا ولا حاجه، هذا نخدمه كذا يجي وقت اي وقت التجديد كتجينا التجديد نتاعنا ونعاودوا نخدموا على رواحنا.
1: اي
2: ماشي. اخر مره هذه انا مشيت خذيت قهوه ما يقارب على 100 ولا 120 مليون اربع ولا خمسه قروض، معناها ما عندهاش ما عندهاش شكون وما عندهاش شكون، نتو نخلص فين ومازلت مطلوب. معناها جاتنا الحكايه هذه كان كنا في قررت نتاعنا توفى نهار 16 جويليا.
1: اي
2: قال لك خلع 16 جويليا تقلع، ما كانش يعملوك محضر ب 50 60 مليون. معناها اذا كان حاب نقلع في جويليا معناها في تومبك السيزون معايا جي 14 خدام، انا مخدام جي 4 ايتيزيونات معايا
1: ومعنا
2: كل شيء خدامة في اي كلهم خدامة في زوني وكذا وغاري وكل ومرتي وكل تخدم معايا وعاني جو ونخدمه. والله كان كي نخلص المهمة ونلقى حويج الروح يا ربي يرضى
1: الحمد لله،
2: ونار كامل النظف وعاملين واحد منظف في التيراس ونجري ونقضي وكل شيء، وخلك نار 16 جويلي تخلع كيفاش تصير هذه 16 جويلي في تنبك السيزون وانا مبلع مع الشركات مبين والله العظيم بالماء
1: قداش خسرت السنة سي عادل على مشروعك هذايا اللي اكيد انت كل عام تجدد؟
2: كل عام ننظف ونعاود نركح وكل شيء، ولكن الساحة شارين ثلاثة وشارين كذا ومتدينين برشا ديون كيف هذا كي زملائي الكل.
1: اكيد اكيد اكيد انت اليوم تحكي باسمهم الكل سي عادل، اي خاطر اللي صاير عليهم صاير عليهم.
2: فما شكون تشوفوا من زملائي نتاعي مراي يستاهل اللي يعانى فرد المره والله العظيم. اقسم بالله كي تبقوا القانون عليه هو قبلي انا قلبي وجعني والله العظيم، ما انا نهبل نهبل نهبل نشوف حالته الاجتماعيه ونشوف.
1: والواحد ديما يخدم بشرف ويخدم في كنف الاحترام خير ما لم يديده، وخير زيدا ما لا يمشي لقدر الله يسرق ولا
2: صحيح
1: ديما العيش
2: الكريم. انا براسك شطر البلاد تحب تخدم صغارها معايا مش عارف عليها خطر يعرفها بقى فاميليير وكذا ويتمنوا على صغارها معايا سبحان الله. كل نهار جايتني ام ولا ابو جايب ولد ولا بنته معاه بربي خدمها معاه يا ولدي شعمل خدمها معاي، ما انا الناس الكل تحب تجي تخدم صغار.
1: اي
2: نحن في الشرطه على الاقل نخدموا ب 700 800 خدام. انا
1: تبارك الله.
2: اي والله اقل حاجه بدك او نحسبهم
1: ما غير ما تحلف
2: 7-8 خدام
1: ما غير ما تحلف. الشاب راهي كبيره وما شاء الله وشط مزيان برشا وعندكم بحر مميز
2: ونفرحوا باللي جينا والناس كل كيما مرحبين بهم ومعنا ورجعناه شط كان خلاو كيف قبل.
1: نتصور سي عادل كان قولكم صيغة قانونية أو قولكم تمديد بصفة يعني استثنائية أو تشوفوا ما كمش كونتر بيان سور انتوما مع
2: الخطر. لا ما نسك كونتر أعطينا أعطونا مدة معنا معينة نكملوا بها في زون هذية ومن بعدك سنتر ومن بعدك شنشوفوا ورقنا عاملين تحيين وعاملين مطالب خاطرين يزدوا منين أنا صابين من الورق متاعنا في مارس معنا صابينهم في مارس تحيين وتسديد
1: اي
2: معناه هو جاوبوا ليش نتو ورمامهم بعد 15 يوم جاوب تكسيدار
1: يعني من مارس من مارس اعطيتوا التجديد
2: نتاعكم من مارس طبيعي مطالب
1: نتاعنا وما جاوبوكمش
2: ما جاوبوا ناس جاوبت الإدارة أنا وقلت إيجا وعنك معاك مراسيل سين مراسيل إيجا صح بس ناس 16 جميلة تقلع البراكة نتاعك تخلي المكان
1: بعد ما خسرتوا خسائر
2: أنا أبيركم
1: اي نسمع فيك سي عادل
2: ربي عندي زميلي معايا قاعد
1: تفضل الو عسلامة مرحبا شكون معانا سيدي
2: مرحبا بكم
1: يعيشك
2: منصف قاسم معك
1: منصف قاسم انت صاحب كشك سي منصف
2: لا ماني صاحب كشك صاحب مقهى
1: صاحب مقهى اي مرحبا تفضل
2: سي عادل اللي كان يكلم فيك صاحب مقهى
1: اي
2: وامورنا قانونيه مع
1: سي عادل اي
2: وما عندناش حتى مجاوزه حتى مجاوزه وامس مع السيد الوالي انا حكيت مع امس مع السيد الوالي
1: ايه
2: قلت
1: البيرو
2: قلت السيد الوالي وليته تصوير متاعي ومتاع غيري قلت هل يعقل هذا الاطرافية هذا يتكسر
1: ايه
2: يعني والله يا حرام يعني والله يا حرام
1: ايه
2: ما انا قلت لك يا حرام سيد الوالي ايه انت توا النظري متاعك بقول ما يجيش ما يتكسرش وما يرجعش ناهي زوالي صرف 150 مليون على القهوة متاعي وزميلي اللي كان يكلم فيه كيف كيف زمان صرف نص مليار
1: ايه برشا فلوس
2: احنا وكل عملنا المشاريع هذه وراو فينا نعملوا في شيء هذايا وقالوا اعملوا حاجه توريستيك للبلاد احنا عملنا حاجه توريستيك للبلاد معنا في كلام في الشرف وكان تعرف الشابه نسمي يهمك اسمع فيها
1: ايه هي
2: احنا البارح العباس تتربط علينا من كل مكان والناس كل كيه يعني متاسفه والناس كل عامله حاله وكيفاش هذايا وعلى الشر باقي نعطيك من الاخر بدا
1: تفضل
2: احنا يعني بعثوا لنا في مواد مارس قالوا لنا لازم تعملوا مثلا مطالب التحيين نتاعكم وتجديد
1: اي
2: عملنا كل شيء الا تصور وانت في بالك كل صبيناه
1: يعني يعني التزمتوا بالامور القانونيه اي بعد
2: ودي اخر على الاخر وخدينا الديشارج نتاعنا انه كم كواد وسي طب ومريج
1: فوالا اي
2: على اساس ان اللجنه مش اجتماع في جوا
1: اي
2: ايه اللجنه كي مش اجتماعات في جوا شنو ذنبي هنا يا مدام
1: اي ما عندك حتى ذنب هنا
2: وصحابي شنو ذنب لا ما عندناش ذنب واحنا طالبين التسويق الوضعية ولكن اذا كانت تولي الحكاية فيها اضطهاد فيها اضطهاد وفيها مشاكل حتى احنا مواطنين وما جايين من الصحراء ولا جايين من من
1: دافعوا على حقوق
2: ولا جايين من دولة اخرى احنا توانسة بنينا رواحنا برواحنا لا عندنا كريديات ولا اخذنا فلوس الناس ولا احنا مستقطعين على العباد وتحبنا العباد وتحبنا
1: تخدموا في كنف الاحترام
2: انت كان في الاحترام والله لقيت خمسه في شرطه والله انا عندنا كذا شهور بركه
1: صادق سي منصف
2: والبقيه رانا حالين كذا شبه على الشاسع يا مدام
1: نعم
2: انا كلمت البارح سيد الوالي ودخلنا ومعايا سي عادل ومعايا جماعه
1: ايه
2: وحكينا في الموضوع الكل والمواضيع الكل فهمتي
1: ايه
2: قال هذايا فصل قانوني قلت له سيد الوالي انا ما فهمتش حتى بلاد يبدا فيه فصل قانوني يضرب المواطن ما يجيبوش تلقيح
1: اي
2: انا فاشل الرضايا اللي جابوها عام 2014 مش جابتوا ايش العشريه الفاسده واحده منها الموش فيها مدام فعلا طور
1: يعني هو الموجود لكن انتم ما في بالكمش بيه معناها تفاجئتوا بيه توا كي الناس الكل
2: انا والله كان على بالي بيه انا والله كان على بالي بيه لا نعمل شيء
1: ما تخسرش خسائرك انت تقول
2: كيفاش نخسر خسائري من التمريض تحسوا شرطي وكذا فهمتني وراني اني اكبر فيهم واحد وليه نجم تقول لي واحد المسؤولين عليه مسؤولين عليه فهمتني وحد مش معك مهدية الكل وناس الخيفي وكل يعرفونا يعرفونا
1: اكيد احنا بلاد واحدة سي منصف
2: اي يا مدام يا مدام يا مدام يا مدموزيل ولا مدام
1: اللي تحب انت بس هاي سي منصف.
0: احنا يا ودي انا خالي شلمت الولي قلت له سيد ولي كل احتراماتي ليك احنا انا لاشينك وحاسس فيك في الموضوع وانت لك على علمه والفيسبوك انا اخت من فيسبوك اللي انا رايش شهدة من كوبا يالك فيش قلت له ليه في
1: سي منصف نعرف اللي انت متأثر ونعرف اللي امتومة في محنة كبيرة شد روحك شد روحك شد روحك للماكسيموم مش توصل صوتك بالباهي اي سي منصف
0: اسمعني مدام
1: تفضل
0: سيدي ولي انا مش انا ماناش يعني الناس بتفرضوا عليك حاجة ولا ما انا مش هتفرضوا عليك حاجة انا ابوك كسلطة اولى كسلطة اولى تنفي السيد
1: رئيس كسلطة جهوية
0: احنا لا لا من هنا احنا جالي يقصى حتى تحكي كابوت شو ما عرف يحكي خمانة شايفة بيها نتفرى سيد ولي احنا عنا جمعة وقف علينا السيارة وما شد يهدوا علينا جايبين بس ماشي بعد حاكم وين امان مش ميت فينا وكسرونا في معونة وعبوا فيه في الكبائل
1: مش معقول
0: اخي المعقول ايش داخل المعقول اعطيني تفصل يعطيني تفصل قانوني يا مدام بالله يا بيه
1: تفضل
0: احنا عنا 16 ولا 17 فصل في القرار وطح في الوزير لا في فصل في صلاحنا اما سمى فصل ما هوش مذكور اصل عدد الكراسي والطاولات الشبك ليه متطور الكراسي
1: فهمتك
0: الشبك ليه مركز
1: فهمتك
0: باه مي عندي هيك منطقة هيك خيرة كما يقولوا بيك ميتي مربع يجي مواطن ولا مواطن يمسك على الكرسي بين شوية وحبيب ده البحر يلحق عليه يشد الكرسي يقولوا اتجاي ننطو من ايديه وقولوا ما عندك حاجة تنزوها ايش هو ايش هو يكون الارض بتاعه معي ليه
1: اي
0: نخسر هو ونخسر معولي والعباد الدور عليه يقولوا ايش فيك تصرفك سوس ولا تعادل لا الامر راه وصل حجه وما هيش بشوف لا ما هيش بشوف لا
1: قعدتكم وجلستكم مع الويلي باش خرجتوا بها سي منصف
0: نعم
1: قعدتكم وجلستكم مع الويلي في الولاية باش خرجتوا بها باش وعدكم
0: قال لي كلمت وزير وكلمت شو اسمه الكبشين بتاع الأقام وقال كلمت المنظر بتاع الأقام المهدية وتقعروا ولكن هنفصلها الله أنا أفصل قانوني مدام ما بتصل رأي دلسل يقولوا احنا ما نعرفوش الفصل هذا أو عندكم كتلة كبيرة بتاع من سنوان عاملوا عليه في من سنوان ينظر فيه وقتاش بيشمروا فيه يعني ما يقولوا لي وقتاش بيشمروا فيه
1: ايه اما نواب مجلس الشعب راهو معاكم يحبوا يلقاو صفة او صيغة قانونية باش انتو ما تنجموا زادة تخدموا
0: يا مدام هما تو ضرب على المخ يلقاو ثغرة قانونية باش يحبسوا الانتهاكات هذين
1: ايه وهنا ديما نعيبوا على الوقت راهو هنا الوقت في الاعلام خايب برشا هنا هذه هي النقطه اللي الحقيقه احنا نتفاعلوا معاكم ونجيو معاكم اي
0: احنا انا جميل امس قال الوالي قال له ناي برشا بون كان تقبل لي نين في روحي قال له شنو بتقول يا حبيبي قال له نمشي روحي مش مسلسل
1: لا لا اسمع عليكم لا لا مشيوش الحاجات هذوما اكيد لازم نلقاو حل لا ماناش معاك هنا يا سي منصف ممكن خاطر انت متغشش وداخل بعضك لازم نلقاو حلول احنا
0: اليوم مش عارفين سعادة مش عارفين سعادة
1: هاي رجع لي سعادة
0: بالله نطلبوا منكم الظل نطلبوا منكم الظل على احنا الشاب احنا الشاب وراهي معنا ناس ما نحبوش الظلم وما نظلموش الناس
1: اكيد اكيد
0: لا
1: اكيد
0: سي منصف الشاب في حالة هذه رأيت سخنية سخنية فهامن يقول وانت عامل مسؤولتي في كلمة نقول فيه
1: باهي
0: مش تولي مشاكل كبيرة
1: ان شاء الله ان شاء الله ما توليش مشاكل وان شاء الله نلقاو حلول وهذا الهدف الحقيقة من المداخلة اليوم يا سي منصف
0: ما يردوش علينا يا مدام
1: هذا الهدف من المداخلة اليوم ان شاء الله يسمعونا ان شاء الله نلقاو حلول ويسمعونا وهذا هدف من المداخلة شمتوا ما توصلوا اصواتكم
0: احنا عندنا امل فيك وتقبل معاك
1: ان شاء الله
0: ولا يوصل معلومة
1: ان شاء الله
0: الشاب امس والفيسبوكيين والكل قالوا نمشي معاكم ونهبطوا على اللايف قلنا احنا ما هوش وقت وما عشناش في الشوشه
1: اي
0: احنا تكلمت هيدي احنا نعتذر بيك وبارك الله فيك
1: يعطيك الصحه
0: وان شاء الله تعلم الصوره وإن شاء الله تلقينا حل
1: إن شاء الله. إن شاء الله إذاعة مفهم واقفة معاكم وأكيد صوت ملا صوت له. واليوم إذاعة مفهم متوصل أصوات خاصة بالنسبة يقولوا الشيبة
0: البعثية هذه مباشرة ولا حتى
1: أي
0: البعثية هذه اللي طوال تعدي فيها أنت شيبة
1: هذه لايف هذه لايف الصلات الجهوية تسمع
0: هل تسمع
1: اليوم اللي تسمع فيك
0: احنا لانا محترمين نكمل كلمة اخرى مش عدي الكادر
1: تفضل
0: احنا لانا ناس محترمين نحترم القانون نحترم الدولة نحترم رئيسنا
1: تيك الصحة
0: كل ما هو واحد وشبه وطلب منا الخير
1: يعطيك الصحة
0: حب الاخبار الواحد
1: يعطيك الصحة يا سي منصف ان شاء الله
0: ما سرقناش ما سرقناش ما خفناش
1: تيك الصحة محليك متحضر برشا يعطيك الصحة سي منصف سي عادل رجعنا سي عادل سي منصف متأثر برشا الحقيقة
2: سي منصف كده تليفون مهدية خطر ولا يبكي
1: ايه حسيته حسيته علاش قلت له شد روحك خلينا نوصل الصوت وخلي صوتك
2: ليه ومريض هذاك عليه اما دام المحل تطور عليكم برشا نيابة عني عن جميع زملائي
1: ايه
2: نيابة عني وعن جميع زملائي حتى العامل برميل تلش بيها فيه في في كهيبة جزوز والبير سماء يزجت منها ربي معه
1: اي
2: نحن مش ضد العباد الكل نحبوا العباد الكل تخدم على صغيراتها منحبوش كل كل يسرق ولا يخفر
1: وفي أطر مقننة همتم مع القانون وتمشي ضد القانون وهذا اللي الحقيقة يزيد يعطيكم هكا بلاصة مزيانة الحقيقة سعادة يعطيك الصحة صوتك وصل كلمة الختام
2: بارك الله فيك بنيابة عني وعن جميع زملائي نحن طالبين شيء غير الناس كل المحترم القانون المعنى عنده رخيص وكذا يخدم على رويحته وربي عينه وربي كذا ونخلصوا في الأداة الكلية وأمورنا واضحة معنا
1: أي دونك انتوما مع القانون شوفوا لنا حل خاصة بعد الخسائر هذوما الكبيرة و17 جويليا ما عاد ما مازال عليه راهو اليوم 17 ايام اخرين 6 ايام ميم با 6 ايام معناها خاطر نهار 7 يوم سي بون يلزم معناها الامور الكل تبدا واضحه دونك ان شاء الله نلقاو حل في المده البسيطه هذه والقصيره هذه يعطيك الصحه سي عادل وان شاء الله نلقاو حلول شكرا ليك نورتنا ميرسي بوكو شكرا لك يعيشك بسلامة كان معنا سي عادل بن عايبة وكذلك سي منصف أصحاب مقاهي اليوم ناصبين في الملك العمومي البحري والحقيقة عدم تمكينهم من تمديد مدة التراخيص عمل بلبلة وضوضاء والحقيقة إضراب لأصحاب الأكشاك والمشارب اليوم بالشابة بكورنيش الشابة الحقيقة الصور رفقتنا في المداخلة الصور مدينة حزينة معناها نورمالمون احنا في تومبوك سيزون نورمالمون جويليا تكون الاجواء اكثر الحقيقه حيويه وتخلي البلاد تتنعوش ونعرفوا احنا اقتصاد بلادنا معليش قايم احنا السياحه هي اكثر عامل تدخل لنا الحقيقه الحاجات هذه وتخلي اقتصادنا يتنعوش ان شاء الله نلقاو حل ان شاء الله السلطات الجهويه تكون اليوم في الاستماع ونشوفوا حل جذري وحل الحكايه هذه

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجابلك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غنبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يوفيش
3: هو الحاربوس يعني الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. توا العشرة متاع الصباح

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم يا جديد اعزائي المستمعين، رجعنا ونحكيو على المهرجان المميز كي نقولوا الدوره 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونيه. مهرجان عريق ومهرجان دوراته متميزه ومهرجان يستقطب العديد والعديد مش متوينسة من الاجانب كذلك، فما ناس تجي سبيسيالمون باش تحضر للمهرجان هذايا. مهرجان عريق في دورته 39، اكثر تفاصيل مع رئيس جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية سي رمزي جنيح. الو صباح الانوار سي رمزي.
2: صباح الخير وتحية ليك وكيف مستمعي MFM وشكرا على الاستضافة.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك سي رمزي على قبول الدعوة. كذلك اليوم الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية MFM الحقيقة سعيدة كذلك باستقبالك وسعيدة كذلك على الحديث على المهرجان الدولي العريق في دورته 39.
2: صحيح دورة 39 من المهرجان إن شاء الله بعد 40
1: إن شاء الله
2: كما يوم 11 جويلية وبش تواصل إلى يوم 15 أوت 2026. البرمجة اسمها حبينا تكون متنوعة، حوالي 10 سهرات في البرنامج.
1: أي
2: وإن شاء الله معناتها من عديد من الدول، من تونس، من إسبانيا، من إيطاليا، من فرنسا، من النمسا. دونك معناتها برنامج متنوع عديد الدول معنا سنة.
1: اي
2: والدورة هذه احنا نعتبرها تحضير للدورة الجاية اللي هي باش تكون الدورة 40 ان شاء الله.
1: اي تكون سبيسيال اكثر انت تقول.
2: بس بالطبيعة احنا باش نكونوا باش تحضروا برنامج سبيسيال بالمناسبة هذه الدورة 40 معناتها في تاريخ المهرجان، وان شاء الله تكون برمجة معناتها انتو سبيسيال كما قلت
1: ان شاء الله. سناش عنا في الدورة 39 خاصة وانتم عودتونا الحقيقة بالعروض الراقية.
2: كما قلت بكري عنا 10 سهرات في الدورة هذه.
1: اي
2: السهرة الاولى باش تكون يوم السبت القادم 11 جويلية بالاشتراك مع مسرح أوبيرا بتونس. عرض ديدائي ني إن شاء الله باش يكون بحذانا في افتتاح المهرجان. يوم 15 جويلية الأوركستر السيمفوني من سوسة مع بالاشتراك مع درصافة حمداني. يوم 18 جويلية مشاركة من إسبانيا أوركستر الغرفة في مدينة برشلونة. يوم 24 جويلية و 25 جويلية هي نفس الأوركستر لكن سهرتين مختلفين على بعضهم في البرنامج. يوم 24 جويلية الجزء الأول من السهرة بيش يكون مخصص لمارسيل خليفة. والثاني بيش يكون معناتها غني للاحتفاء بالمنفى، معناها الأغاني الكل بتكون حول محور المنفى. وهي مشاركة تونسية فرنسية. ما 25 جويلية نفس الأوركستر كما قلنا لكن البرنامج باش يتغير. في الجزء الأول عندنا لي بوليرو دي رافيل.
1: اي
2: وشهر زاد ريمسكي كورساكو.
1: نهار واحد
2: متنوعة. النهار واحد أوت الأوركستر دي بال دي لوبيرا دي فيان.
1: اي
2: يوم 6 أوت و8 أوت أوركستر من إيطاليا. في السهرة الأولى باش يكون مخصص للموسيقى هوليوود من هوليوود موسيقى الأفلام. و8 أوت باش يكون مخصص للأغاني الأجمل الأغاني لمدينة نابولي. نهار 12 أوت الأوركستر السيمفوني دي قرطاج بقيادة المايسترو حافظ بقني. والاختتام باش يكون يوم 15 اوت عازف الكمان يوري ريفيتش اللي كان شارك معنا السنه الفارطه وسنا باش يعاود يشارك معنا في عرض معناتها خاص به.
1: كان ناجح عمني والحقيقه كان ناجح جدا
2: وعازف معناتها معروف عالميا.
1: صحيح
2: وسنا عجبته التجربه واحنا عجبتنا التجربه ونجاح العرض السنه الفارطه حابين نعاود نبرمجوه في عرض خاص به هو فقط. وان شاء الله كما قلنا باش يكون في الاختتام وان شاء الله العرض باش يكون ممتاز وباش يلقى اعجاب الجمهور اللي باش يكون حاضر معنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله دونك للعشاق لعشاق المهرجانات وخاصه المهرجان السيمفوني، احنا كي نقولوا مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونيه مهرجان عريق يعني بدون ماناش قاعدين ننمقوا، راهي حقيقه تقال من 11 حتى ل 15 اوت اكيد باش تسمنوا المكان القصر الاثري بالجم اللي باش تكون اللمه فيه مميزه نتصور.
2: والله كما تعرف هي من خاصيات المهرجان هو معناها اختصاصه اولا اولا في الاختصاص في الموسيقى السيمفونيه والكلاسيكيه،
1: اي
2: وثانيا المكان اللي هو معلم معناتها
1: موقع اثري مميز. وي
2: موقع اثري مميز تراث عالمي منذ سنه 1979 يعتبر معناها جوهره من في تونس وفي تاريخ تونس، المعلم اللي يستحق المزيد من العنايه والتعريف والصيانه، واحنا دورنا كجمعيه مهرجان في اطار تثمين هذا الموروث التاريخي نساهموا كذلك بالتعريف بهذا المعلم وبتاريخ تونس وبالاثار الموجوده في تونس.
1: يعطيكم الصحه سي رمزي. طاقه الاستيعاب بالنسبه لقصر الجم نعرفوها تبارك الله يعني تقريبا تعد 3000 الفين قديش؟
2: هو في المعمول به 3000 2000 مدارج و1000 كراسي
1: ما شاء الله،
2: لكن في السنوات الاخيره كل عام قاعدين ينقصونا شويه يعني ان شاء الله احنا تو بالمنبر هذا
1: اي
2: نتوجه لمن يهمه الامر انه معناتها يحافظ لنا على طاقه الاستيعاب.
1: ولا
2: تعرف معناتها طاقه الاستيعاب والمد هي قد ما تكون طاقه الاستيعاب اكبر قد ما تكون مداخيل مهرجان اكثر. وتعرف المهرجانات بالنسبه للمداخيل ديما تعاني شويه، دونك التذاكر ومداخيل التذاكر تكون معناتها رافض من رافض معناتها استمراريه المهرجان، واحنا كجمعيه نعملوا عليها برشا باش استمراريه المهرجان. دونك احنا نتوجه اذا كان فما احد المسؤولين يسمع فينا توا
1: اي متاكده
2: بيدو القرار معناتها على الاقل معناتها ما ينقصش في طاقه الاستيعاب المهرجان ويرجع لنا الطاقه نتاعو اللي هي معناتها 2000 و1000 معناتها 3000 مقعد. وان شاء الله معناتها الطلب نتاعنا هذا يلاقي معناتها الاستجابه من يهمه الامر
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سي رمزي، مشكور جدا على التفاصيل هذه، مشكور على مداخلتك معنا اليوم، شكرا لك وان شاء الله موفقين.
2: شكرا
1: جمرة وتحية
2: ليك وكيف
1: المستمعين
2: مرة أخرى.
1: شكرا لك، إلى اللقاء. دونك مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية مهرجان عريق ومهرجان مميز وسهرات راقية مميزة ولأحباء النوع ذي من الموسيقى، ونصور ناس كل تحب الموسيقى السيمفونية وتشيخ مع الموسيقى هذية، موسيقى راقية موسيقى جميلة جدا من 11 ل 15 أوت 2026 بالقصر الأثري بالجمهور.

0: Pacha Musica.
1: MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
2: Zigzag Delivery, l'application de billets belmi tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجمتك مندي بيهم بلاش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. على MFM.
3: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم ونشاركوا سوسة فرحتها وتألقها واحتفالها بانضمامها للشبكة العالمية للمدن المتعلمة لدى اليونسكو. حدث يظهر لي مميز واعتراف دولي مميز. أكثر تفاصيل مع منال مخلوف، مهندسة معمارية ممثلة عن مدينة سوسة في شبكة التعلم لليونسكو ورئيس مصلحة المحافظة على المدينة العتيقة والمعالم الأثرية ببلدية سوسة. ألو، صباح الأنوار مدام منال.
4: عسلامة، صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين MFM الكل.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة على قبول الدعوة وألف مبروك الاحتفال بالخبير المميز هذايا. ألف مبروك لسوسة.
4: عايشك، مبروك لسوسة، مبروك لتونس الكل.
3: أكيد فخرنا تونس الجميلة وين ما كانت كل الولايات وكل المدن في تونس الجميلة، نفتخر ونحب الأحداث المميزة هذه. كان تعطينا ساعة قبل كل شيء، اليوم حتى يصعب على المستمع يقول لك فيش يحكيه إيش معناها الشبكة العالمية وشنية يعني القرار هذية وبيش تحتفل سوسة. كان تعطينا أكثر توضيحات قبل كل شيء.
4: أي أنا مش ندخل في التفاصيل بس
3: أكيد.
4: حتى نحطكم تجيو معا دخلينا إن شاء الله.
3: لا خلي التفاصيل الدقيقة كي نجي ونحضروا، أما خلينا نبسطوا المعلومة للمستمعين.
4: داكودو، باش نبسط المعلومة، دوك الشبكة العالمية لمدن التعلم هي عندها برانسيب، قالك راه التعلم في المدينة ما لازمش يكون يقتصر على المدرسة ولا الجامعة.
3: أيه،
4: لازم في أي وقت وفي أي مكان لو سيتويان يكون عنده أكسي للتعلم، أكسي للانفورماسيون، أكسي أو سافوار فير، يعني التعلم بطريقة شاملة. قدمنا مشاريع بطبيعة بلدية سوسة مع برشا متشاركين، يعني من سوسيتي سيفيل، من لوزانسيتيسيون بوبليك. قدمنا مشاريع، قدمنا رؤية كيفاش بتكون مدينة سوسة مدينة يعني تخدم على تعلم مدى الحياة.
3: أيه،
4: وكان الإعلان رسمي على الانضمام للشبكة يوم 4 ديسمبر 2025. وإن شاء الله باش نخطف له هاد الجمعة. باش نكون فما ندوة صحفية وندوة علمية للإعلام أوفيسيال على الحدث هذا.
3: أيه،
4: وباش يكون زادة في تبسيط للمفاهيم اللي أنت سألتني عليهم.
3: أيه،
4: المشاريع اللي تندرج في إطار المشروع هذايا. وإن شاء الله في اليوم باش نكمل الاحتفالات بعرض سيمفونية نتاع سوسة، وعندنا عرض ماتين للفنان نور الجلولي. دونك هي دعوة مفتوحة باش تكونوا موجودين معنا وتستمتعوا ونحتفلوا كلنا مع بعض.
3: أكيد، والاعتراف الدولي هذايا بالجهود اللي بذلتها سوسة أكيد طيلة سنوات، اليوم زادة ماذا بينا نحتفلوا به معاكم ونكونوا حاضرين، علاش لا؟
4: أي
3: إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك منال، ألف مبروك مرة أخرى لسوسة الجميلة.
4: يعيش في السنة العقبة المهدية والعقبة للمدن التونسية الكل
3: إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك، إلى اللقاء. دونك كانت معنا منال مخلوف، مهندسة معمارية ممثلة عن مدينة سوسة في شبكة التعلم لليونسكو ورئيس مصلحة المحافظة على المدينة العتيقة والمعالم الأثرية ببلدية سوسة.

0: على الام اف ام.
1: وصلنا لختام حصتنا اليوم نوضو بدل المود، لكن قبل ما نقولوا لكم بسلامه، اليوم عندي تهنئه مزيانه، تهنئه حلوه. اليوم الحقيقه مش كل عام هو يغلق 9 سنين مره في الفيل، اليوم نحبوا نحتفلوا به ونقولوا له يا يوسف كل عام وانت حي بالف خير وعقبال 100 شمعه، وان شاء الله يا ربي تكون كلها فرحه ونجاح وحب وتميز. باباتك صفوان وماماتك أمل يتمنوا لك الصحة والعافية ويقولوا لك أحلى يوسف جينيور، أحلى يوسف في الدنيا. إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضل لك ماماتك وباباتك اللي يحبوك برشا. وقريب باش تنورنا تونس، عاد الجو بارد في كندا، إجل تونس خير، الصيف والجو والدنيا المزيانة في وسط العائلة الحلوة. إن شاء الله ربي يجيبكم على خير، ويا يوسف إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. أجواءنا الحلوة يا معز، ما زالت أجواء حلوة هكا ولا خاطر باش تمتعنا أنت بالأغاني المزيانة؟ يزي ما تكلمت قمرة ويزي ما حكيت اليوم. مؤسسي يعطيك الصحة مشكور، أكيد نتلقاو في صبحية مزيانة ونوض وبدل المود، يتجدد معكم اللقاء ويتجدد البرنامج كل صباح من الاثنين للجمعة، تسمعونا على أمواج أم أف أم. إلى اللقاء.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: سبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. سبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا لحداش تاع الصباح على مزاج. Retour du programme sur votre radio.
3: MFM. Rien de guess.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573. مع اسباس وهيبة مهدية ادلال ما يفيد.

0: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: توا نص نهار على مفاهيم retour du programme sur votre radio MFM.
3: سوف نلتقي
4: بالسياسة والبلا بلا اقلب المسكات وحط الكساسة
5: بعشقها والعيون
4: كاسات MFM كل يوم الجمعة من الساعة 9 للساعة 10.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام دي

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mftunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة، ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisea. Ahlam FM.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 573 مع اسباس وهيبة مهدية. ادلال ما يفات.
2: هو الحربوس يوان الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. اجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غنفوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفات.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا ماضي ساعتين على مسافة du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار لـ 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا الأربعة متاع العشية على مفاهيم Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

الواد اسمع الموجة.

0: اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: La suite après la pause, c'est la pub. Retour du programme sur votre radio.

0: اسمع الموجة.
1: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب قط

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان دو فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. مالافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام، ديما معك.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستية.

على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي.

0: تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: توا الستة متاع العشية على مساء Retour du programme sur votre radio. MF.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش، روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال.

Aşkım. FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: زاد ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: توا السبعة متاع الليل أحلى مسار. Retour du programme sur votre radio.

.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM ديما معك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

show.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: جام.
1: جام.
2: تسمعوا ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

لقدمت لكم معنى لطيفا سرى معناه.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش.